هنا أي بغلا منو كدي سوسيان دو خابتين اللي يوديد وطلق تيغة فم سيخ وكبر همالو ييكا سيرا غوردن آني خونيا ملو وبيتشوني هنيو خلتير كدي سوسيان.